الاتفاق. نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

0: مشددواي
1: مشددواي
0: شد على حرف
1: شد على حرف
0: يوزي
1: يوزي
0: ناوي عليكي
1: ناوي عليكي
0: مخكي كوندي

0: فات الفريم هذا دفع الرويدة
1: ها
0: فريم استعمالي
1: لا
0: سيدر
1: رحمن مروڑ دنو سيدر رحمن دلی چنگا و خلق چسر لیر سودا چنگا کس پاپل دی جسد